هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب.

0: تخلصني.
1: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عاطيها هالقد أهمية يعني.
0: من الأفضل إنك تحتشني، عم باكل مش قادر آكل علقة إذا العوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشني.
1: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك، ما حدا إله معي شي.

0: يا الله لشو جينا لهون نحن
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون

0: عزتك الحلوة يمكن وصلك يمكن وصلك وصلك وصلك Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma plainte, c'est la plainte. Hop!
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت! نحن كمان بيطلع لنا دور. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تعصرك لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولجو الغنية الحزينة.
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزين. أخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.